قال لي زيتو الخيل بانتيو شنا قران تيو كيش تشقبين كيل تقاتق شنو مالي بالي بغنا القوشي بكاسال واش كومون لي قاسون